0: في حمل حملها حمل حملها خلاها حمل خل كل قرعه
1: راديو من لوكاس
2: اكن دي موسكي لستر زمرن كافي